جا قشتري ده ليش بكو بس سري هافد بيامتن حناكي من قرتن يعني خرج هاتا قرتن ام سراي جا يحيى قدار كان شفك شو جن شونك اشون قداري اي اي كو دام بهري لي تنا شخ كلام كان قدار كان يحيى ام ذات قرتن

كريمي تو دعيمي تو رحيمي تو ملك دار شد عزيمي عنزل دار دم قديمي. يا خداي حبتي يدم لتا تبر رحمي قرتي حبسي يا رابري دريا بلنغازا يسيرا لبريا بيرا با بيرا مجبيرا. عزيمين عنزل دار دم قديمين. يا خداي حتي يدم لتا تبر رحمي قرتي حبسي يا رابري دريا بلنغازا يسيرا

بهرم حلف ولاي تكبر بهرم حلف ولاي اسباب مستي اجرين بين كورتكان ومسينا ابارا اجرين بس افريق ورد برقلا ويلي والله بلادي خوش ميرين صلاة بسالة بخاز بيان لم قد سالة

وره متى ما ينشبه من كريا حيات اجيتونية لأس أنا هيستي كم كنت من دي بي سي فهرتم اجام مني ويك ضايقك يا زم شوتي هرشة وأسدى دلورينم ويك اغن داليك نجيشتي حس كريا وخاطي تن دلي من داي وره من هرك وچاوا تنه بنا تعيش خصية دلي من دا أزي تن بلورينم وره بستراني قتمت تدينم زمان أسقط أجبير ناكم تجي من بير ماكم.